انا يدي في يدك نروح زور قبر مولانا نولدو نربوها نكملو مع بعضنا.